نفي نفي نم هد لو كل مر شوشم رمي رمي اجت فوقك ايل سيب جندشن شتي تاز ايد ميكور نالود نم وجود